دماء في كل مكان، شهداء وجرحى بالمئات في كل بيت وطريق. هذا هو المشهد في قطاع غزة. وإلى ثلاجات الموتى وأقسام المستشفيات الطبية هرع المواطنون للبحث عن قريب أو ابن

0: نعود من جديد إلى أخي أدرعي المتحدث الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أخي، لألا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد، تفضل.
1: كما قلت في السابق، وأنا أتابع بث الجزيرة منذ صباح، وأنا أستمع إلى ما تقولون بأن هذه الحملة العسكرية وهذه الغارات الجوية جاءت

0: الإسرائيليين قد استمعتم لما يقوله أحد المواطنين الإسرائيليين في المناطق المحيطة بقطاع غزة. هناك مئات الصواريخ سقطت في الأيام الأخيرة فقط على رؤوس أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا. وهل يعقل أن لا ندفع وندافع عن مواطنينا؟ هل يمكن أن يستمر الوضع في غزة كما هو عليه والوضع في إسرائيل في الجنوب الإسرائيلي؟
1: لماذا يستمر أن تدافع عن أنفسكم ولا يسمع للطرف الآخر؟ أين البربرية أتخال لحظة فقط لو سمحت، أين البربرية في إطلاق الصواريخ أو في يعني ما شاهدناه في أكثر الأفلام الهوليودية قصايا؟ لم نشاهد هذه المناظر، جثث بالعشرات على الأرض.
0: الجثث يا نصر حماس هي لأنها هي التي تشارك في عمليات قصفنا. البربرية هي أن تذهب إلى مدرجة نقدية وتظهر تصريحات نارية وتهدد إسرائيل وتتوعد المواطنين الإسرائيل إلى مراعة أشكرون ومراعة أشكرون وكل هذه المواطن التي استمعنا إليها، بدلا من أن تستمر أن تقترب تقاعدها وتستمر أدوارها لشراء الحاجات اليومية للمواطن الفلسطيني. هذه هي البربرية. اليوم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة هناك عنوان وحيد لكل الشكاوى لكل المعاناة لكل المأساة واللحظة الحماس. إسرائيل تقول وإن ذلك من قرار في الأسابيع الأخيرة
2: خرقا في القطاع، حيث بلغ عدد
0: الشهداء 22 فلسطينيا أغلبيتهم من المقاومين. وبلغ عدد المصابين 62 من بينهم 9 من الصيادين والمزارعين. أما عدد المعتقلين فبلغ 38. وفي الضفة الغربية وصل عدد الخنقات الإسرائيلية إلى أكثر من 1260 خنقا. استشهد خلالها 21 من المقاومين والمواطنين وأصيب 245 فلسطينيا. أغلبيتهم أصيبوا خلال مظاهرات ضد جدار الفصل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 1111 فلسطينيا. كل هذا في سياق 6 أشهر من التهدئة التي تتحدث عنها إسرائيل.